0: مالي نا بيبر العالم زي ما سفيرا باتا بيجر سكار اندرو ريس كبيرة كليه
1: Uzmi malo sira.

0: مالي نا بيبر لالن زي ما سفيرا باتا بيجر شو كان عندنا ليش كبيرا كليه
1: Uzmi malo sira.